0: قص قص ناصر ناصر ناصر
1: قص قص اللي ضدنا ندمة يا
0: يا وتر
1: دم
0: يلا يلا يلا ننت يلا هنا يا وتر